وين بدك انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينه بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن

انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بالنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه